0: قبطان بسفينتك وحيد كن نفسك وانا هيك باقي
1: Get off my dick, it's a bitch.